0: حوت وين حوت كلام على بابا
1: يلا ما بيركم ما ورا ماشي يا لو ورا غير ورا دام يا ورا وري